صفوا صفوفكم للصلاة فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan saf. Aqimu wa antadilu wa suddul khalal. Allahu Akbar.

ما يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الله أكبر.

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم